0: 空中与地面的救援行动，部分飞机无法取水或靠近火场进行作业。气象学家表示，波尔图吉尔梅诺的受灾面积高达5000公顷，损失难以想象。随着法国多地山火逐渐受控，近20万人获准回家。然而，在法国南部瓦尔省，一处受控山火7月31号复燃，过火面积达到1500公顷，约2800名居民被疏散。当地居民加入灭火队伍，部分农民使用载有水箱的拖拉机和货车帮助消防车补充水源。强劲的风力、40摄氏度的高温以及干燥的天气成为加剧火势蔓延的因素。当局对在未来几天控制火势表示乐观。法国内政部长努内兹1号表示，西南部吉伦特省肆虐多日的野火总体上已得到控制。这场持续超过一周的野火，过火面积约为4.2万公顷。吉伦特省省长布罗卡斯表示，吉伦特省的山火没有造成居民伤亡。约3300名消防人员在军警、农林从业者、志愿者等的协助下展开灭火工作，号称法国现代民防史上规模最大的消防行动。凤凰卫视综合报道。
1: 美国与沙特日前联手空袭伊拉克民兵武装据点，造成20名武装人员死亡，其中包括5名伊朗人。伊拉克总理扎伊迪随后发布命令，要求所有军营和军事基地提升戒备等级，中东地区局势进一步升级。
2: 伊拉克总理扎伊迪日前下达严格命令，要求所有军营和军事基地立即提升戒备等级，尤其是正规武装部队的设施及境内民兵武装人民动员组织的据点。
3: 伊拉克政府发言人努曼表示，重建伊拉克防空网络使系统更趋现代化已成为政府首要优先事项，并承诺加快采购先进的雷达预警及防空系统。
4: العراق دولة ذو كيان سياسي وعضو في الأمم المتحدة وله شأنه وموقعه الجغرافي المهم في المنطقة وهناك تأثيرات اقتصادية سياسية وجغرافية على العراق من خلال الفقره لامتلاك هذه المنظومة. إذن العراق من حقه كأحد الدول المنطقة المهمة أن يمتلك المنظومات الدفاعية الحديثة ويمتلك القوة الرادعة لأي اعتداء سواء هنا أو هناك.
2: 此前，美国与沙特联手空袭伊拉克境内的人民动员组织据点，造成20名武装人员死亡，其中包括5名伊朗籍人员。
5: Baghdad's latest measure reflects a push to reinforce national airspace protection and tighten military coordination amid rising regional tension. 新闻综合 Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
1: 也门政府军控制区内的麻疹疫情快速蔓延，当地医疗系统遭遇严峻冲击，儿童死亡人数不断攀升。
2: 也门麻疹疫情急剧爆发，仅2026年上半年已有87名儿童因感染麻疹死亡，疑似确诊病例超1.4万例，这一趋势引发担忧。疫情主要集中在政府军管控区域，塔伊兹省死亡率最高。亚丁、哈德拉毛、阿比扬、拉赫季等核心城市病毒传播速度同样迅猛，给当地医疗机构带来极大压力。
6: ارتفاع أيضا الأوبئة نتيجة ضرب البنية التحتية المرتبطة بالقطاع الصحي كالصرف الصحي والمياه مياه الشرب وغيرها إضافة إلى مناطق أدى إلى عملية نزوح كبير بالنسبة للسكان.هذا أدى إلى انتشار كثير من الأمراض الوبائية منها انتشار الكوليرا الحصبة إضافة إلى الفيروسات بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي
2: 在当地医院，这场危机造成的人间惨剧直观而揪心。年幼的艾哈迈德数日前感染麻疹，目前仍在医院接受救治，病情危重。其母亲表示，他们住在偏远地区，药价高昂，再加上极度贫困，让本就艰难的日子雪上加霜。无数家庭为了给患病孩子争取基础治疗，陷入两难的绝境。
7: أول شيء بدي أقول لك قصة حقولنا كان في بحمى استمر الحمى لمدة 10 أيام سافتوا عيادة خارجية كانوا يقولوا التهابات بس أشوف كل ما استخدموا العلاج ما يجيبش فائدة يعني الحمى ما تهداش بعد 10 أيام من الحمى

0: لدى المرضى والمصابين، وهذا يعني يؤدي، هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة.
1: 哈克萨烈士医院医生达克兰还说，这次袭击损坏了医院存放的大量药。

0: 共有152人死亡，其中包括21名儿童。凤凰卫视综合报道。
1: 也门政府军控制区内的麻疹疫情迅速蔓延，严重冲击当地的医疗系统，死亡的儿童死亡人数不断攀升，疑似病例又累计高达1000宗。弱势家庭在这一场不断升级的公共卫生危机中承受最沉重的代价。
2: 也门麻疹疫情急剧爆发，仅2026年上半年已有87名儿童因感染麻疹死亡，疑似确诊病例超1.4万例。这一趋势引发担忧。疫情主要集中在政府军管控区域，塔伊兹省死亡率最高。亚丁、哈德拉毛、阿比扬、拉赫济等核心城市病毒传播速度同样迅猛，给当地医疗机构带来极大压力。
3: ارتفاع أيضا الأوبئة نتيجة ضرب البنية التحتية المرتبطة بالقطاع الصحي كالصرف الصحي والمياه مياه الشرب وغيرها إضافة إلى المناطق أدى إلى عملية نزوح كبير بالنسبة للسكان هذا أدى إلى انتشار كثير من الأمراض الوبائية منها انتشار الكوليرا الحصبة إضافة إلى الفيروسات بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي
2: 在当地医院，这场危机造成的人间惨剧直观而揪心。年幼的艾哈迈德数日前感染麻疹，目前仍在医院接受救治，病情危重。其母亲表示，他们住在偏远地区，药价高昂，再加上极度贫困，让本就艰难的日子雪上加霜。无数家庭为了给患病孩子争取基础治疗，陷入两难的绝境。
4: أول شيء بدي ل قصة حقولنا كان في بحمة استمر الحمى لمدة 10 أيام سافت عيادة خارجية كانوا يقولوا التهابات بس أشوف كل ما استخدم له العلاج ما يجيبش فائدة يعني الحمى ما تهداش بعد 10 أيام من الحمى بدي يظهر به حبوب بوجهه سافت له هنا الساعة 11 بالليل قالوا لي يحتاج له رقود لأنه في بحصبة والحمد لله رقدنا بس الآن يعني سوى المعيشة بيتنا بعيد ساكنين بتحرير الأسفل يعني التعب اللي طلع لك المصاريف لهنا والعلاجات غالي
2: 此次致命疫情大规模爆发，根源在于也门医疗体系濒临崩溃，常规疫苗接种率跌至危险低位。麻疹属于可完全预防的疾病，但物资极度短缺，阻碍了疫情管控与疫苗接种行动推进。也门本就是全球人道主义灾难最为深重的国家之一，本轮疫情再度让数千名儿童生命岌岌可危，急需国际社会提供及时、长效的援助。
5: Without swift intervention to rebuild vaccination networks and subsidize life-saving treatments, Yemen's youngest population will remain acutely defenseless against a disease that science solved decades ago. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下一集我们继续来关心日本熊本县强烈地震增加到38人身亡，当地依然存在缺水的问题。莫斯科市中心餐厅遭自制炸弹袭击，3人死亡。